0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه. ساعه كل اسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: أمام القلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

تابعونا على x.com/nogumfm. عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: وانا

اكسكلوسيف نجوم افعال انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم افعال.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا بعيد، حلوة أبوكم. موضوع جديد جدا.

frappe.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. نجوم اف ام تي في.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: عيش أغاني
1: نجوم أف أم على كيفك. إكسكلوسيف نجوم أف أم. أنغام دي روحي. أغنية جديدة على نجوم أف أم.

اكسكلوسيف نجوم افعاله انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم افعاله.

للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسام الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. Exclusive نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، أغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: bass drop.
1: جديد نجوم اف ام، تامر حسني، وش الخير.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما اعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.
0: اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان امل ضعيف. اغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

Oh, my God.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: senle.
1: انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام. تامر حسني بنت مين؟ أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة أمّا.
2: ما فيش أي معلومات جديدة؟
3: أمّا إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك. اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

إكسكلوسيف نجوم اف ام. أحمد باتشان، أمل ضعيف، أغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

إكسكلوسيف نجوم اف ام. أحمد باتشان، أمن ضعيف. أغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 راس.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: كل جديد طول الوقت.
1: خدت بالك
0: نجوم فهم
2: على كيفك.
3: جديد نجوم فهم لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم فهم.

جديد، نجوم فآم، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم فآم.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوات.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6، حلقة جديدة من يوم السبت، وبنحب نطمن عليكم كل ويك اند. احنا بنكون معاكم كل ويك اند من الاربع خميس وسبت من 5 لـ7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بس زي ما انتوا عارفين يوم السبت بيكون مفيش نجوم اف ام تي في، بنكون راديو فقط 100.6. فطبعا بنستمتع بكل المسجز بتاعتكم على واتساب 015-592-1006، ونشوف بقى انتوا راجعين من الساحل، من الجونة، من السخنة، مش مسافرين اصلا، بتشتغلوا، بتسمعونا، بتاكلوا، يعني كل حاجة، نطمن على كل حاجة بتعملوها. فنشوف بقى حابين تسمعوا ايه برضو مننا وايه الاخبار. عامل ايه يا منير؟
2: والله يا دينا احسن الحمد لله. مساء الفل عليك، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام. نرحب بيكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الاذاعي المفضل معك في السكة دايما على نجوم اف ام، كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشرة. ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا، ونتمنى لكم السعادة والسلامة اينما كنتم. عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا من الحلقات الخميس. يا رب دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. زي ما قالت دينا دلوقتي، انتوا فين وراجعين منين وبتعملوا ايه؟ يعني ممكن تكونوا برضو غير الساحل وغير الكلام ده كله، راجعين من التوكير، راجعين من الدكتور، رايحين الدكتور، الحاجات المتاجله اليوم السبت دي. فان شاء الله تكون عدت على خير كده، وقربنا من فقره الغداء، ونطمن بقى على ما يحدث في المطبخ المصري الجميل.
1: طبعا زي ما انتوا عارفين، او لو حد لسه بيسمعنا لاول مره، فاحنا من 5 لـ7 بدايه من الساعه 6 لـ7، فدي فقره طبخ لنا ايه يا ست الكل. لو انت طبخه حاجه او انت طبخ حاجه، يا ريت تبعتوا لنا علشان نشوف، ولو هتبعتوا تبعتوا بصور، ما تقولولناش فقط، لو تقدروا تبعتوا كمان على بوابه 2 مدينه الانتاج، مش هنقول لا، نشوف برضو في الحقيقه. او تقولوا لنا لو مش طبخين هتطلبوا ايه، هتتغدوا فين، هتروحوا فين، هتاكلوا ايه، يعني ما تقولناش الاماكن اكيد عشان مش هنقولها، بس الاكل نوعه ايه عشان بس نطمن ونعرف.
2: عشان دايما الفقره الاولى اللي هي من 5 لـ5:30 وانا واقف بستناك.
1: ايوه.
2: ها وعيني عليك
1: بتبص.
2: اه يا حبيبي ومش شايفاك.
1: بالظبط.
2: فقولوا لنا
1: الساعه 6.
2: ايوه بالظبط بالظبط.
1: بدايه من 6 هنبدا نشوفك. ليه؟ عشان انت هتبعت صور، او انت هتبعتي صور الاكل مش صورك انت.
2: تقول لي ابعت على ايه يا ابو حميد؟ اقول لك ابو حميد، ما هي معروفه، وانا كل حلقه افضل اقول لك، بس عادي ان انا كل حلقه افضل اقول لك عادي. 015-59-55-1006، ودينا هتقول لكم الرقم كمان مره بالراحه دلوقتي.
1: عادي يا جماعه، يعني عامه برضو احنا كل مره بنقول لكم انه اخر 4 أرقام دي مش صدفه، عشان بس تكونوا فاهمين. 015-59-55-1006 عشان انت او انت بتسمعوا 100.6
2: على كيفك.
1: يلا بينا.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: اكسكلوسيف نجوم اف ام، انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا اهلا اهلا
3: يا 300 ألف، اهلا وسهلا
2: يا مرحب، وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات، وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بيكم جميعا ان كان انتوا فين وبتعملوا ايه. يعني معناها يعني ايه ان انت رايح مشوار، راجع من مشوار، تعمل امرك ايه ده، امرك ايه ده، في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا. ابو حميد بنمسى عليك، نتمنى لك يوم سعيد باذن الله، ونتمنى لكم جميعا يوم سعيد. وكمان دايما بنفكركم لو في الشوارع اي اجواء غير عاديه، اجواء مروريه غير عاديه، كثافات مروريه شوية، يريد برضو تنبهونا علشان نقول للناس اللي لسه ما تحركتش انها تدور على طرق بديلة وما تزيدش الدنيا زحمة، مع ان
3: احنا يعني زحمة عادي وتسمعونا
2: البرنامج والدنيا تبقى حلوة.
3: هنبقى معاكم في السكة.
2: أيوة.
3: يعني اظن انتوا عارفين انتوا بتسمعوا ايه دلوقتي، معاك في السكة.
2: أيوة.
3: مع محمد منير ودينا بهجت.
2: أيوة.
3: هتبعتوا لنا على ايه بقى، 015-595-1006، ومش هنفضل نشرح بقى يعني اخرها 100.6.
2: لا خلصانة بقى خلاص،
3: فأظن واضح يعني اظن اصلا ما فيش حاجة بتيجي صدفة في الدنيا
2: مقصودة.
3: يعني كل مرة نفضل نقول ان الدنيا ما فيهاش صدف، لو صدفة يبقى لا.
2: درجات الحرارة النهاردة كانت عنيفة شوية، ساعة الظهرية
3: عنيفة،
2: عنيفة جدا،
3: هي في كل حتة يعني ايا إن كان انتوا فين، سخنة، ساحل، الجونة، قاهرة، جيزة، يعني شوفوا انتوا هتلاقوا الدنيا حر،
2: كانت كلها سخنة.
3: اه
2: يعني مش شرط تكون فلان السخنة
3: بالزبط.
2: اي حتة كانت سخنة
3: ده حقيقي.
2: فالهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتكلم بقى عن طقس بكره باذن الله الحد، وقالت انه هيسود طقس مائل الحراره رطب في الصباح الباكر، وشديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء، وحر رطب على السواحل الشماليه، ومائل الحراره ليلا على اغلب الانحاء.
3: مائل كده يعني، بس سيكا. هي برضو حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. اما بقى بالنسبة لدرجات الحرارة بكرة في جميع المحافظات، ف تفضل معنا.
2: القاهرة العظمى 39 والصغرى 26.
3: أيوة.
2: ما تيجي نميكس النهار،
3: يلا يلا كنت هعمل كده
2: محافظة. يلا طب يلا.
3: اسكندرية 29 26،
2: بورسعيد 31 27،
3: اسماعيلية 38 35،
2: شرم الشيخ 37 28،
3: اسيوط 40 27،
2: سوهاج 41 27. وتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها وما قلناهاش، ويلا التلاتة بعشرة التلاتة بعشرة
3: يلا معانا وما بيتكسرش
2: اهو
3: يعني لو انتوا في اي محافظة من المحافظات دي طمنونا عليكم علشان نعرف الطرق عاملة ايه والأجواء ايه اخبارها، وايه بقى ال 40 و 37 و 41 والكلام ده كله، انتوا في انهي درجة حرارة بالظبط؟
2: هو النهاردة الظهر كانت في العربيات قرية حاجة 40 يعني في القاهرة عادي، من غير
3: هو صعب
2: لأي حد.
3: هو صعب،
2: واحنا بنتكلم دلوقتي اصلا في مكاننا في 6 اكتوبر في مدينة الانتاج الاعلامي، دلوقتي درجة الحرارة 36، ده لو واقف حتى ضلة يعني
3: أكيد.
2: ده لو واقف في الدش هتبقى 36
3: اصلا مش قادر.
2: فالدرجات الحرارة طبعا هتنخفض مع الليل، هتوصل الساعة 12 بالليل ل 28 درجة مئوية.
3: Feels like.
2: Yes.
3: يعني الموضوع بصراحة حتى التكييف مش قادر، فتخيل انت هتكون ايه يعني، فاهم قصدي؟
2: Yes yes but sometimes no.
3: طب ايه بقى يا جماعة، 015-595-1006
2: عندي ابتدت تندع اهي.
3: طب يلا تيجي تمطر يعني ولا ايه؟
2: انا؟
3: هي الدنيا تمطر عندنا بقى. يعني يلا بقى يا جماعة، انتوا عارفين السبت ده سبت ايه؟ يعني لو انتوا مش فاكرين
2: ما تودنيش،
3: لو مش فاكرين هقول لكم الناس
2: ما تبعتنيش.
3: سبت الانجاز، اي انجاز بسيط طفيف صغير عملتوه احنا هنشجعكم. فتحت التكييف النهارده، برافو. البطاريات خلصت في ريموت التكييف، جبت البطاريات برضو، برافو.
2: حتى لو عضعت البطاريه هنحسبها لك، برافو.
3: يعني شاطر شاطر يعني، اصل هو ده يا جماعه مجهود في الحر ده اللي احنا فيه، مجهود. فاحنا هنحييكم لو انتوا عارفين ان في ناس ممكن تستقل باللي انتوا عملتوه، حاسين ان هم مش هيستفيدوا بالموضوع، لا احنا هنقول لكم انه
2: داخله في المايك بقى على طول.
3: صح صح.
2: طب ما نودي خبر كده وبعد كده نشوف المسجز.
3: يلا
2: ماشي. الخبر اللي معانا بقى يخص ايه، اصدقائنا الاعزاء اللي لسه مخلصين ثانويه عامه و ليهم علاقة بقى بموضوع التنسيق والاختيارات والمستقبل وما سيتم دراسته خلال المرحلة المقبلة لتحديد
3: هتخش كلية ايه؟
2: وجهاتنا الجامعة المستقبلية إيه؟
3: يعني المعاهد برضو، فعايزين نطمن كده عليكم استعدادا لبدء عمل التنسيق بقى القبول بالجامعات الحكومية ومعاهد للطلاب الثانوية العامة المصرية لعام الجامعي 2026-2027. وجه الدكتور عبد العزيز كونسوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة بمواصلة نشر الأدلة الإرشادية اللي بتساعد طلاب ثانوية العامة على الاستخدام الصحيح لموقع التنسيق الإلكتروني وتعريفهم بالضوابط والقواعد الواجب مراعاتها عند تسجيل وترتيب الرغبة.
2: صرح كمان دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بيواصلوا تنفيذ حملاتها الإعلامية للتوعية بالتنسيق الإلكتروني من خلال سلسلة من الأدلة الإرشادية المبسطة اللي بتجيب عن أكثر الأسئلة شيوعا وبتساعد كمان الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة.
3: وبرضو الوزارة قالت انه بيتم ترتيب الرغبات وفقا لقطاعات التخصص المسموح بها لشعبة الطالب او وفقا للجامعات وبحسب رغبة الطالب مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المتدرج، وانه كمان يجب على الطالب اختيار الكليات المتاحة ليه في النطاق الجغرافي الاول قبل الانتقال الى النطاق الجغرافي التالي وفقا كمان للقواعد التوزيع الجغرافي. وكمان ممكن الطالب يعدل رغباته اكتر من مرة خلال الفترة المحددة للتسجيل وبيتم اعتماد اخر تعديل قام بي قبل غلق المرحلة. فطبعا ربنا معاكم كلكم وطمنونا الموضوع بدأ التنسيق ان شاء الله يبقى في صفكم وتقدروا تروحوا الكليات اللي انتوا حابينها وتجيبوا بقى درجات حلوة جدا جدا زي اللي انتوا جبتوها في ثانوية عامة واكتر كمان ان شاء الله
2: بإذن الله. ربنا يوفقكم في المرحلة القادمة دي يعني ان شاء الله وكل واحد يختار اللي نفسه فيه. بس عندي سؤال شعباني جدا بالنسبة لأولياء الأمور وأصدقائنا الطلاب، هل بتسيبوا للأولاد حرية اختيار
3: مشكلة بقى. دي مشكلة.
2: الجامعات ولا أولياء الأمور بتجبر الأولاد على اختيار جامعات ممكن ما تكونش على هواهم ولا بيحاول فعلا أولياء الأمور ان هم يساعدوهم ان هم يشرحوا لهم كل جامعة من دول ممكن تطلع منها ايه وانت ايه المميزات اللي عندك اللي هتنفع في انهي جامعة، فاهم حاجة؟
3: دايما بيكون في ثلاث اختيارات اللي هو اولا الاهل يختاروا والابن او البنت ما لهمش رأي، ثانيا شوف انت عايز ايه وهو يختار بقى على الله. ماشي، احنا فرقة على الله عشان كله على الله
2: طبعا
3: بس كده. او التالتة يدخل اللي هو اللي الاهل عايزينه ويغير في ثالث سنة قبل ما يتخرج بسنة.
2: يعني انا شايف الحل الامثل فكرة ان الاهل اكيد عنيهم على الطالب من ساعة ما تولد لحد مرحلة الجامعة، فبالتالي عارفين هو مميز في ايه وايه التالنتس او الحاجات اللي عنده، مثلا لو شاطر في الماث او لو شاطر في الارت والفن وشاطر في الرسم شاطر في الكرياتيف سولوشنز. يعني فكرة ان هو او هي الطلب عندهم تالنت فنحطهم على التراك الصح علشان يطلعوا بيشتغلوا بالتالنت بتاعتهم.
3: افرض بقى الابن او البنت عايزين حاجة تانية مش عايز اللي الاهل عايزينه، انتوا عايزين حاجة وانتوا شايفين حاجة بس انا عايز غيره.
2: هو دايما اللي بيكمل اللي عايزه الابن، يعني
3: مش
2: هو
3: شرط.
2: اصل على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا في دكتور بيبقى عايز ابنه يطلع دكتور
3: زيه، هو دايما بتبقى كده
2: بس يعني بقى بيجي على تاني سنة او تالت سنة او بعد ما يخلص الجامعة خلص يقول لك اصلا انا عملت كارير شيفت عشان عايز اشتغل فوتوغرافر.
3: اصلا بقى تبقى حاجة اصلا مختلفة تماما. قولوا لنا يا جماعة لو انتوا عملتوا كده، يعني هل انتوا كنتوا من نوع الناس اللي هو دخلتوا حاجة وخرجتوا حاجة؟ تشوفوا
2: يعني دخلتوا فين وخرجتوا ايه والدنيا ايه
3: اللي عملتوا
2: واحنا في سنة كام
3: ايه اللي حصل
2: ومين دول
3: عشان نفهم
2: واحنا مين
3: وايه القصة. يلا بقى 0-15-5-9-5-2-1-0-6 يلا بينا نسمع بقى ونشوف
2: ولا نروح ونيجي
3: نعرف بقى نطمن على الناس.
2: طب
3: يوم السبت ايه اخباره ومين فين وبيعمل ايه وبياكل
2: ايه. خير على اخواتي، انا مروح بدري من الشغل ومحتار اعمل عشاء ايه، انا بحب اطبخ باشا بيض بالبسطرمة
3: حلو.
2: ودي من غير تفكير
3: حلو مع العيش البلدي المتأمر
2: ما جدا يعني
3: انا بقول يعني
2: ده رقم اخره 82 بالهنا والشفا بس يعني وي ريكومند بيض بالبسطرمة.
3: يلا بينا.
2: مسج مميزه جدا.
3: ايه بقى
2: مميزه جدا جدا. ندى بتقول انا بحبكم قوي وبحب اسمعكم واحنا كمان بنحبك جدا جدا يا ندى.
3: يا ندوده
2: الو
3: يا ندى
2: الو معاك في السكة، يومكم سعيد، أحسن الناس والله أهو أنتوا. شكرا جزيلا. عايز أسمع حاجة لأحمد سعد أو بهاء سلطان أو جات شويري، وسلموا لي على كل من نورة من المنصورة وعلى صافي من حلوان. ده محمد سمير كان فيني، تحياتي من اسكندرية، وإحنا كمان تحياتنا ليك وعلى كل حبايبنا في اسكندرية أبو حميد، ويشرفنا جدا متابعتك. في حد كمان كان طالب حاجة بقى إيه سبيسيفيك جدا من دينا تحديدا، هدور
3: من
2: أنا. إيه؟ والله لو مني
3: أغنية
2: كنت
3: يعني ولا
2: تقريبا
3: ولا حاجة شخصية؟
2: لا يعني ممكن تكون أغنية مودية على حاجة
3: أغنية شخصية.
2: أنا اللي مغنيها. مساء الخير، أحلى برنامج وأحلى أصدقاء منير ودينا. عاملين في الجو ده يا ترى؟ جربت يا منير زبادي بالحلاوة ولا لا؟ عرفني عشان في وصفة تانية خطيرة.
3: أنت قلت هتجربه فعلا.
2: أشف صديق البرنامج والله.
3: يا أشف، ده أشف ولا أشف تاني؟
2: مش ما تقول لنا أشف، أنت أشف ولا مش أشف ولا
3: أشف؟ لو أنت أشف أنت هتعرف هتقول إيه، هتشرب إيه، عشان بس إيه؟
2: ما قليش.
3: ده السيم يعني، لو أنت أشف اللي إحنا عارفينه، ولو مش أشف اللي إحنا عارفينه فأنت بقيت برضو أشف اللي إحنا
2: معانا برضو. عايز أبعت أحلى تحية من خلالكم ياسمينة وليلى، وأقول لهم طول ما احنا مع بعض محدش يقدر علينا. ودي
3: ربنا يخليكوا لبعض يا رب.
2: ودي ده اشرف صاحبنا، هو طلب الطلب خلاص
3: القهوه.
2: ايوه
3: ماشي يا اشرف،
2: بس يقول لك الجو حر، نعمل لك ايس كوفي. اشرف
3: بالظبط. يا اسبانيش لاتيه ولا تحب ايه؟
2: اسبانيش باني.
3: ماشي
2: منير، اقرا ضروري عشان نضيف الجديد. انا قلت والله هو، ويا ريت نسمع اغنيه سوري بصوت دينا. انا ما خدتش بالي،
3: سوري كان غصب عني، سوري يعني معلش اعذرني.
2: هو اشرف غالبا سمع المسج وبيرابلاي فريش في ساعتها.
3: ايوه كده يا اشرف،
2: شكرا جزيلا يا اشرف. ومستنيين مسجز اكتر بقى منكم على
3: 0 15 59 55 1 0 6. نسمع ايه دلوقتي، احمد سعد ولا سوري اللي انت عايزه؟
2: يعني والله شوف. يعني تمام، انا لطيفه سوري.
3: يلا بينا
2: جدا.
3: يبقى يلا
2: يلا بينا. طبعا احنا قلنا احمد سعد صح اخر حاجه.
3: هو ده اللي حصل
2: صح،
3: هو ده بالظبط.
2: باين يعني احنا راجعين عشان ناكد ان احنا قلنا احمد سعد.
3: احنا قلنا هنسمع مين؟ احمد سعد.
2: ايوه معلش.
3: لطيفه جايه ان شاء الله.

Neye? Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعل شيك يا قلبي انخربت في الكلام،

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجومة في أم 100.6، محمد منير ودينا بهجت من 5 لـ7، ومواضعنا لسه ما خلصتش، ورقمنا هو 015-595-1006، والدنيا مش صدفة. 1-0-6-100.6، مش هقولها تاني أو هقولها بصراحة، بس يعني علشان إيه تكونوا معانا كده على الخط ونطمن عليكم، بتعملوا إيه، بتاكلوا إيه. الساعة 6 قربت، لو ناسين يعني أو لسه بتسمعونا لأول مرة، الساعة 6 طبخلنا إيه يا ست الكل؟ يعني تقول لنا طبخة إيه؟ تقول لنا طبخ إيه؟ هتطلبوا إيه؟ هتاكلوا إيه؟ بتاكلوا إيه؟ أكلتوا إيه؟ يعني الأكل كله هو المبدأ،
2: هو المحور الرئيسي في حلقة النهاردة. ولو فاتك الفقرة بتاعت من 5 لـ5:30، في فقرة تانية بتبدأ من 6 لـ6:30، وأنا واقف بستناك
1: وعيني عليك بتبص
2: يا حبيبي ومش شايفاك
1: عامة.
2: فويك أب فور ذا توك، ويك اب فور ذا توك، يعني نصحى الكلام ونبعت مسجز وتطمنونا كده وتقولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه وليه يعني.
1: وما تنسوش عامه انه النهارده سبت الانجاز، انجزت حاجه ولو كانت عبيطه صغيره طفيفه قولوها لنا، طمنا عليك. عايز اقول لكم بقى شيء جميل جميل للناس جميل. اللي بتفكر في الناس الاخرين، يعني لو حد بيفكر ان هو ممكن يكون هيعمل ازعاج مثلا، هيكون تقيلة على حد، عارفين الناس الحساسة اللي هي حلوة كده، مش
2: بصي هو مبدئيا فكرة ان هو هيفكر في اللي حواليه دي اصلا تستاهل سقفة، يعني
1: برافو.
2: دي لوحدها خطوة
1: حقيقي، برافو،
2: علشان في ناس بتعمل العكس تماما، اللي هو وتحديدا يعني لو اتكلمنا على فكرة الاطفال، انتوا عارفين الاطفال بيبقوا اوت اوف كنترول، يعني خارج عن السيطرة، فكرة انك تسيطر على طفل وتسيطر على عياط او لعب او شقاوة او صوت عالي او اي حاجة من الكلام ده، بس في ناس بتعرف تتصرف بقى معلم.
1: ايوه مين ازاي بقى ازاي؟ انا هقول لك ازاي، عشان في ناس هتيجي دلوقتي وتقول لا طبعا استحاله نعرف نتصرف، دي الاطفال ومش عارف نتحكم فيها ولا صوتها ولا عياطها.
2: لا بنعرف
1: ازاي بقى؟ اب صيني بيقرر ان هو يعمل لفته جميله كده مختلفه وهو راكب طياره، الطياره دي كانت ميعادها بالليل، فهو الراجل عارف وكان خايف كمان انه ابنه الرضيع اللي هو عنده 8 شهور هيزعج الركاب خلال الرحله، فقام ايه بقى، قام عمل حاجه بصراحه حلوه قوي قوي قوي، قام مجهز 100 زوج من سدادات الودن علشان يوزعها على المسافرين قبل ما الطيارة تطلع. اوكي، فالفيديو انتشر يوم 20 يوليو على انستغرام، وظهر فيه الاب اللي اسمه تشين وهو واقف قدام الركاب وماسك فيه كيس شفاف كبير قوي فيه سدادات اذن لونها اورنج كده او برتقالي، وتشين كمان قال للركاب ان هو ابنه نايم دلوقتي بهدوء، لكن هو متوقع ان هو كمان شويه هيعيط وقت ما الطياره تعمل تيك اوف او تعمل اقلاع او وقت الهبوط، عشان هيكون في تغيير في الجو والضغط وكده بتاع الطياره، فطبعا الطفل مش هيستحمل ده فهيعيط، فاعتذر لهم مقدما واتمنى ليهم رحله سعيده.
2: بالظبط، هو كان واقف بالكيس فعلا وقعد بيوزع السدادات بتاعت الاذن دي علشان الناس بقى ما تقفش من الصوت العالي، اللي هو خد است الكل، الحاجه اللي خدت ورا كله خد، اللي شايله طفل ورا خدت، الحاجة ابو جلبية اللي وقف ورا خد سدادات، وراح مكمل بقى ايه، اعتذر لكل الناس مقدما زي مدينة قالت. واثناء توزيعه للموضوع ده ردت عليه واحدة من الركاب وقالت له ما تقلقش يا ابني.
1: ده شيء طبيعي يا حبيبي،
2: عادي يا حبيبي جدا بالنسبة لأي طفل، ما تشيلش هم يا حبيبي، تعالى اقعد جنبي،
1: هاتهولي،
2: تعالى سيب الطفل على حجري وتعالى شوف انت وراك ايه، افتح اللابتوب بتاعك وخلص شغلك او ابعت الايميلات وخد سندوتش بانيه،
1: كل ده حصل.
2: تشين قال انه اشترى 100 زوج من سدادات الاذن قبل الرحله باكتر من اسبوع، واضاف انه كان مسافر مع زوجته واطفاله، وقال انه فكر في توقيت الرحله المتاخر واحتمال ان ابنه يعيط بسبب ضغط الطياره، فقرر يجهز السدادات لتقليل اي ازعاج ممكن للركاب. برافو يا تشين والله. تشين كمان قال انه شاف قبل كده فيديوهات لاشخاص عملوا نفس الفكره وحس انها تصرف حضاري يستحق التقليل، واحنا كمان بنقول لك برافو والله. الغريب من ان من اصل 100 زوج للسدادات الاذن دي وزع 20 زوج بس، لان عدد كبير من الركاب رفضوا ياخدوها وقالوا قالوا له الموضوع الطبيعي يا تشين، نقعد بس واستهدى بالله وعادي، امال عايز الطفل ايه يالف اغاني؟ ما هو الطبيعي ان الطفل يعيط يعني،
1: فين المفاجاه؟ بجد لا تفكير حلو قوي منه يعني بجد، حاسس هو حاسس ان هو حط نفسه مكانه،
2: جنتلة بصراحه،
1: لا حضاري فعلا زي ما هو قال، فبصراحه حلو قوي. هو كمان قال ان هو اتفاجئ بتفاهم الركاب قوي، وان كمان في حد منهم اكتفى وقال ان هو لا ما يهمكش وما تقلقش احنا تمام مش هناخد حاجه. ووصف كمان تعاملهم بانه هو كان ودود جدا وفي النهايه الطفل كان اهدى بكتير من ما هو توقعه اصلا وما عيطش غير شويه وقت الاقلاع وقت الهبوط فعلا. اما في رحله العوده بقى تشين غير طريقته وسلم سدادات الاذن لطاقم الطياره علشان هم يوزعوا على اي راكب بيحب يستخدمه.
2: هو راح ضرب سوليتيب على بق الولد والدنيا بقت هاديه زي
1: ليه بقى ما هو طفل ما عيطش طفل طلع مؤدب يا حبيبي.
2: المهم يعني ان احنا نطلع بقى من القصه دي بايه ان احنا يا جماعه واحنا رايحين السينمات معلش بس الراجل بيركب طياره وعمل حسابه فالسينما المفروض ان احنا داخلين نتفرج على فيلم علشان نشوفه ونسمعه
1: ما تجيبش ابنك ده من ده خلاص
2: يعني لو مش قادر على السيطره على فكره الصوت والصياح والشقاوه والكلام ده بجد ما تدخلوش سينما عشان في ناس بتتضايق
1: او ربي ابنك
2: والله ربي عيالكم
1: ربي ابنك
2: ربي انا وبعد كده نروح سينما
1: ربي بنتك
2: لا بجد والله الصوت بيبقى مش عظيم
1: عيب عيب يعني هي دي ذوقيات انا بقول لك اللي فيها يعني علشان ايه وبعدين برضو لو في ناس منعوا حضور الاطفال في الافراح ما تتضايقوش هم ممكن يكونوا مش حابين
2: ده بيبقى حته سطر مكتوب في الانفيتيشن عنب نتمنى للاطفال نوما هنيئا
1: بيبقى مكتوب بذوق كده مش ان هو ما تجيبوش الاطفال
2: لا لا نتمنى للاطفال نوما هنيئا
1: يلا روح
2: اظن واضحه يعني
1: روح
2: واضحه
1: انت واولادك
2: واضحه وما تجيش
1: 015 5952106 لو عندك انجاز بسيط صغير طفيف ابعت لنا لو عندك اكله ابعت لنا حاجه هتطلبها برضو قول لنا شوف كل حاجه كل حاجه نفسك تقولها قول لنا عندك حاجه
2: حضرتك بتكلميني انا ولا
1: عندك حاجه عامله
2: ايدك كده فكرتك بتتكلمي في الموبايل
1: مش عامله والله
2: عامله جنتين قصه مع بعض ماشي هقول لك مساء الفل عليكم يا حلوين راجع البيت وفرحانه قوي اني هسمعكم والله يا جماعه
1: ده حاجه تبسطنا والله
2: والله نتشرف ده رقم اخره 86 توصلوا بالسلامه باذن الله وربنا يستر طريقكم مساء الخير انا بحب البرنامج بتاعكم جدا وعايزه اسمع اغنيه يا حبيب قلب النانو
1: عيوني عيوني انت تأمري
2: رقم اخره 69 اوامر يا فندم
1: حالا
2: حاضر حاضر
1: اللي جاي
2: ينفذ زيكم صباح الفل عليكم عايز اقول كل سنه وانت طيبه يا منى وعن سعيد لذيذ لطيف عليكي وعلى يونس بقدونس وبين قوسين مش بس صدق تقسم بالله
1: اسمي من اسمك
2: اسمه
1: مش بس صدق تقسم بالله
2: خلاص عشان باللوب بقى هفضل كده لحد بكره
1: مش هنوقف عامه
2: وحابب اقول لها صورتك انتي وبسنت مش حلوه واخوكي وتاج روسك ابي انس من امريكا
1: ايه اللي حصل
2: وهو اللي كاتب لي امريكا امريكا
1: مفهوم
2: اخرها قاف الف
1: مفهوم
2: شكرا جزيلا على المسج اللي من امريكا النهارده وصلت 1,100,000 متابع على السوشيال ميديا الحمد لله عاش عاش يا بطل عاش ده رقم اخره 29 يبقى بقى في علامه زرقاء كده ولا ايه ده شكلها فيها فيريفيكيشن مارك كده
1: الف مبروك الف الف الف مبروك
2: في كمان مسج لسه جاي لي خبر دلوقتي ان طالع هوليدي ماشي في مدينه كيب تاون جنوب افريقيا اخوك حسن الافريقي
1: منور يا حسن وهتنور الهوليدي
2: ده الهوليدي هتنور والله
1: هتنورها
2: ماشي احنا مستنيين هوليدي اكتر على 015-59-55-1006
1: لو عندك اي حاجة نفسك تقولها او نفسك تقوليها ابعتوا لنا 015-59-52-106 لسه مكملين معاكم وهنرجع لكم بعد الاغنية دي نانو تو ليت

0: تو ليت ونانو تو ليت وسان ليفون اوكي
1: صح هي الاغنيه
0: هي الأغنية.
1: ولا بتاعت لطيفه
0: اللي ماشي يلا تو ليت وسان ليفون نانو

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الو
2: ايه بقى
1: الو
2: ايه القصه؟
1: لا ركبنا اظهر رقم إيه الطلب وهنعرف
2: على فكره.
1: اه معلش
2: يعني لو فاكرنا هنفضل نايمين كتير. لا احنا صحينا.
1: لا
2: صحينا وجايين.
1: جايين بسرعه
2: عامه يعني. 015-59-52-106 لو انتوا حابين تقولوا لنا حاجه، تقولوا لحد حاجه، تبعتوا له حاجه، اغنيه تبعتوا لنا احنا حاجه،
1: تبعتوا لنا حاجه نحمرها يعني حاجة ناكلها. جاهزة على الأكل على طول يكون
2: بيها.
1: ألطف بكتير.
2: نشرب حاجة
1: كيلو مشكل سلطات عيش.
2: المشكل اللي انت عايزه
1: بتقله
2: يعني
1: مشاوي.
2: أنا مش عارف انتوا ايه.
1: ايه هو انتوا ايه فعلا؟ هو في ايه؟
2: ايه يا جماعة انتوا فين؟ انتوا فين؟ في الساحل، سخنة، جونة، قاهرة، شغل، دكتور،
1: توكيل.
2: ممكن بقى عارف اسلوب اللي هو ممكن
1: هو اسلوب فعلا أسلوب. والله هو اسلوب طريقه يعني.
2: اه وبيخلصوا بقى الحاجات المشاوير بقى في السوبر ماركت مثلا. بيروحوا ويخلصوا ورق.
1: بيقول لك في دراسه بتقول انك ما تروحش السوبر ماركت وانت جعان.
2: ايوه طبعا هتجيبه كله.
1: ايوه
2: هتجيبه كله
1: زي السوبر ماركت في رمضان في الصيام.
2: لا وعارف حاجه برضو تانية لما تكون جعان جدا انت بتفتح المنيو لو هتاكل بره مثلا، المنيو كله اطلب يا باشا.
1: لا دي قصه حياتي.
2: سلطه بقى، شوربه، ابيتايزر، طبق، وانت اصلا اكلت بس السلطه.
1: ببص اصلا على الاكل واقوم امشي. بس
2: خلص.
1: دي قصه حياتي اللي انت بتحكيها. الناس القريبه مني عارفه الموضوع ده، اللي هو
2: هموت من الجوع يا جماعه هطلب كل ده وهاكله ما تقلقوش انا جعان جدا.
1: كل المنيو
2: الغي
1: وهنشوف إلغي. وهنشوف بعدها.
2: اه وبنشوف فعلا. يلا تيك اواي بقى لو سمحت ناخده معانا واحنا مروحين.
1: هو باكلوش لما بيبات اسكوتيت.
2: ايوه ما هو بصراحه لما يبات خلاص بقى سلام عليكم. مش عايزين، مش حلو، مش حلو زي ما كان فريش في الاول.
1: طب ايه احنا نروح على الكوره ولا بيحصل في الدنيا حوالينا ولا مفيش داعي؟
2: نروح بقى نروح عشان الناس كتير طبعا شافوا زي ما كنا بنتكلم في الاول من شويه كده من اسبوع تقريبا او حاجه، قلنا انه محمد صلاح ممكن يروح انتقاله لنادي بشكتاش التركي خلال فتره. في الانتقالات زي ما انتم عارفين الانتقالات الصيفيه وكده بيكون في نوادي كتير قوي بتاخد لعيبه، اللعيبه بتروح او كده، ولكن عندنا خبر محمد صلاح بيوافق على عرض الاتحاد السعودي مفاجاه.
1: ده بحسب ما ذكرته بعض التقارير الصحفية هو فكرة اقتراب نادي الاتحاد السعودي من إبرام صفقة مدوية في سوق الانتقالات الحالي، بعد ما قدر بحسب التقارير ما بتقول ان هو يتوصل الاتفاق مع نجمنا المصري كينج مو صلاح للانضمام لصفوفه بعد تعثر انتقاله لنادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
2: وبرضو ذكرت التقارير التركية ان صلاح وافق على الانتقال للدوري السعودي وتحديدا نادي الاتحاد، وان المفاوضات بين الطرفين تصارعت بعد تعثر مفاوضات اللاعب مع بشكتاش.
1: ايوه حصل بحسب برضو بعض التقارير الصحفية. فالاتحاد فتح اتصالاته مع النجم المصري يوم الخميس بعد انهيار المفاوضات مع النادي التركي بعد ما كانت وصلت لمرحلة متقدمة قبل ما تتوقف بسبب خلافات حول بعض البنود الاتفاقية او التعاقدية خاصة المتعلقة بوكيل محمد صلاح هو رامي عباس.
2: وبرضو اضاف التقرير ان الاتحاد قدم عرض مالي ضخم لمحمد صلاح بيتضمن راتب سنوي يبلغ يعني 25 مليون دولار كده، وده طبعا بيفوق عرض بشكتاش. واشار التقرير ان اللاعب وافق على العرض وان توقيع العقود ممكن يتم خلال الفترة القريبة جدا المقبلة.
1: فنروح بقى رمينا الخبر عندكم ونقول لكم بقى انتوا ايه رأيكم اساسا في الوجهة المقبلة لمحمد صلاح؟ شايفينه يلعب في الخليج وفي الدوري السعودي ولا يكمل في اوروبا ويلعب في الشامبيونز ليج وكان الافضل ينتقل لتركيا؟ قول لنا وجهة نظركم يعني برضو حابين نعرفها.
2: اه نعرف كده هتقول لنا على ايه بقى على 015-59-52-106.
1: طب ايه رايك اقول لك خبر كمان يخص الفيفا وممكن اللينك اللي جاي نقول مسجز علشان ايه
2: ماشي.
1: الفيفا من بعد اللي حصل معانا في ماتش الارجنتين وهي شايفه
2: هم اصلا
1: فاذا اتمنى
2: الغضب.
1: لهم الاسوء
2: الغضب
1: اتمنى لهم الاسوء بكثير بصراحه.
2: مش بنتمنى الحظ ولا اي حاجه حلوه
1: لا
2: بصراحه
1: لا
2: لانه
1: لا.
2: احنا كلنا ضدكم عامه
1: هتيجوا علينا الدنيا كلها هتيجي عليكم
2: العالم كله.
1: سوري بقى العلاقه بقى ما بين الاتحاد الاوروبي اليويفا والفيفا اللي هو الاتحاد الدولي دخلت مرحله جديده من التصعيد. واحنا مبسوطين بصراحه بالتصعيد.
2: بصراحه التصعيد حلو.
1: كملوا تصعيد يا جماعه بصراحه.
2: تصعيد جميل.
1: دي بعد تقارير كشفت على ان الاتحادات الوطنيه ال 55 الاعضاء في اليويفا او الاتحاد الاوروبي لكره القدم وافقوا على التلويح بمقاطعه بطولات كاس العالم اعتراضا على مشروع جديد بيقوده رئيس الفيفا الحالي جياني انفانتينو.
2: بصراحة غضب جميل جدا من كل حاجة، يعني احنا الدنيا كلها بقت ضدكم.
1: شوف الخبر ده اضغط لايك على طول.
2: حلو جدا، برافو برافو. وكمان حسب شركة توك سبورت، القرار جه خلال اجتماع طارئ ليويفا وانتهى برفض جماعي لمشروع اسمه فيفا فورورد انتربرايز، وبيهدف لفتح باب امام المستثمرين من القطاع الخاص لامتلاك حصص استثماريه من بطولات كبرى بينظمها فيفا، على راسها كاس العالم وكاس العالم للانديه.
1: اصلا يعني اللي هو مقرر يبيع حتت من كاس العالم وكاس العالم للانديه المستثمرين.
2: ليه بتعمل كده؟ ليه
1: وترى البحر مباشره؟
2: انت ايه؟
1: اربع غرف
2: ده زي برضو كان في حته اللي هو بياخدوا حته من النجيله
1: وجنونه سبور وفتحة سقف
2: ويا باشا ممكن تقصب.
1: وفي ايه والله؟
2: ما هقول لك بقى، ما بنك ايه بقى؟
1: ايه الحوار ده؟ يعني عايز يبيع حتت من كاس العالم والكاس العالم للانديه؟ انت بتقول يا جدع؟
2: انا مش فاهم عايز ايه.
1: المهم المسؤولين في يويفا شايفين ان تنفيذ المشروع هيغير طبيعه البطولات الدوليه وهيأثر على استقلاليه ادارتها، علشان كده اتفقوا على موقف موحد برفض دعم اي بطوله بينظمها فيفا لو الخطه اتنفذت بشكل رسمي.
2: واحنا
1: فيفا
2: معاكم
1: بصراحه.
2: واحنا معاكم
1: عامه. التقارير كمان قالت ان انفنتينو منح الاتحادات الوطنيه مهله لحد 19 سبتمبر الجاي علشان تعلن موقفها النهائي من المشروع وسط معارضه متزايده من اكتر من اتحاد بالهنا والشفا.
2: يا سلام. يعني الموضوع بصراحه غريب جدا، بس من ابرز الرافضين للمقترح بقى هو الاتحاد الانجليزي لكره القدم واتحاد
1: الكونكاكاف.
2: الكونكاكاف زي ما قال كده بالظبط، وابدوا تحفظات قويه على فكره دخول مستثمرين يشاركوا في ملكيه البطولات. والتصعيد ده جاي كمان في توقيت حساس قوي قبل انتخابات رئاسه الفيفا، وده مقرر اقامته خلال مؤتمر الاتحاد الدولي في مارس اللي جاي في العاصمه المغربيه الرباط.
1: جياني انفنتينو شكله كده هيوحشنا. وفقا للتقارير، في اصوات داخل يويفا بدات تطلب بدعم مرشح ينافس جياني انفنتينو على رئاسه فيفا، في خطوه بتعكس حجم الخلاف بين الطرفين. ولو وصلت الامور فعلا الى مقاطعه اوروبيه لبطولات فيفا هتبقى ازمه غير مسبوقه في تاريخ كره القدم، خاصه ان المنتخبات الاوروبيه بتعتبر يعني هي القوه الاكبر في اي بطوله، سواء بطوله العالم كاس عالم او كاس عالم للانديه، وسيطرت على اغلب النسخ الاخيره من كاس العالم. فاللي هو فكره ان هو نتمنى الامور ما توصلش لكده، الامور ده وهما بيحضنوا بعض الامور وكده دلوقتي اصدقاء جدا. برافو
2: حقيقي، برافو.
1: تمام.
2: عامه يعني ممكن نقول له ايه؟ هنقول له ايه؟ سوري
1: انا ما خدتش بالي.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الساعة الثانية بدأ
2: يعني طبخنا ايه يا ست الكل؟ طبخة ايه بسرعة عشان نعرف؟
1: يا ريت صحاب العريس وصحاب العروسة يعملوا دايرة حوالين البوفيه
2: علشان نبدأ ناكل.
1: منهم
2: يلا والعروسة والعريس يتفضلوا. شكرا.
1: شوفوا بقى حاجه
2: ياكلوها. شوف بقى هناكل ايه يا جماعه. 0-15-59-52-106 يا ريت تبعتوا لنا طبختوا ايه، هتاكلوا ايه، هتطلبوا ايه، علشان احنا جعانين. اوكي
1: ايوه اوكي وصلت. ماشي، رقم اخره 580 على الواتساب. انا في الجونه الجو حر موت بسيح.
2: اوه
1: او نو كان الله في العون.
2: قالت اسمها؟ طيب
1: قال او قالت؟ لا ما حدش قال حاجه خالص. بس في الجونه ده رقم اخره 580، فكان الله في العون يعني، وبندعي لك او بندعي لك.
2: طب ماشي يعني، يا رب الجونه تكون وشها حلو عليكم
1: يا رب وعلينا كلنا ان شاء الله.
2: طب اكلتوا
1: الدنيا ايه في الجونه اصلا؟ زحمه ولا هاديه ولا ايه؟
2: ولا ايه الدنيا؟ اكلتوا يعني ولا ما اكلتوش؟
1: اكلتوا ايه في الجونه؟ بتاكلوا ايه في الجونه؟
2: بتاكلوا ايه؟ اكلتوا ايه دلوقتي؟
1: الجونه دي بياكلوا فيها ايه والله؟
2: لا الاكل حلو.
1: انا عارف.
2: لا من ناحيه الاكل في الجونه
1: بس يطمننا يطمننا يعني.
2: والاجواء حلوه في الجونه
1: والله. هروح دلوقتي.
2: يلا
1: والله
2: نخلص ونطلع. اقرب ولا ساحل؟
1: لا
2: اظن
1: ساحل.
2: يلا نطلع اسكندريه
1: شهر 10 بقى نشوف موضوع الجونه.
2: طيب خلاص
1: اتفقنا. رقم اخره 219 ورقم يبدو دولي من بره مصر يعني. وحشتونا. تاني انا اسراء من ايطاليا. حتى عندنا 38 حر جدا.
2: 38؟
1: جوزي
2: عندنا
1: محمد
2: 41
1: يعني قريبين. جوزي محمد بيسلم عليكم.
2: اللي بيعلو دايما بيعلو
1: عامه 41.
2: لا هقول لك حاجه بقى، ده انا امبارح لما صحيت الجو كان 45.
1: انا ظروفي اوحش بقى عامه.
2: اي حاجه اي تعليه وخلاص. اهلا يا جوزها. اهلا يا اسمها
1: جوزها محمد.
2: وهي
1: اسراء.
2: اهلا يا اسراء. اهلا
1: وآدم
2: يا محمد
1: ابنهم هو اللي قال لي هدومة. هو اللي قال لها تبعت لنا. فشكرا يا ادم.
2: شكرا.
1: احنا بنحبك جدا جدا جدا.
2: شكرا بنحبكوا.
1: وسلم لنا على كل اللي عندك في ايطاليا.
2: طبختوا ايه بقى؟
1: البيتزا.
2: ما بحبهاش
1: معلش. ابعتوا لي انا بيتزا يا جماعه. تعملوا في حساب دي الاطراف محشوه من الجيزه.
2: لو الاطراف محشوه ومارجريتا ما عنديش مشكله طالما مارجريتا. اوكي بس من مكان واحد بس.
1: كام درجه الحراره يا معلم في العربولة؟ علشان انت مصور لي العداد وانا مش شايف قوي العداد. بس
2: اتفضلوا بقى اللي احنا عايشين معاه.
1: من الجيزه تحياتي ابو ادم، بحبكم جدا والله. احنا بنحبك اكتر ابو ادم، وربنا يستر طريقك وتوصل بالف سلامه حبيب قلبي. وشكرا على المسج الجميله.
2: انا مش عارفه ليه ما فيش طبخ.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيحصل.
2: جماعه الساعه 6 يعني تبعتوا لنا هتاكلوا ايه، اكلتوا ايه. يعني انا حاسه انكم ناسين، وبرضه ناسين حاجه مهمه قوي يا جماعه. سبت الانجاز. انجزتوا ايه بسرعه؟
1: اي حاجه يا جماعه ان شاء الله تكونوا قصيتوا ضوافركم يعني
2: عادي.
1: اي حاجه هنصيح بسببها
2: والله عادي.
1: والله لو يعني زودت سكر على الشاي ممكن اسقف لك عادي. قللت السكر برضه عادي.
2: احنا اصلا بنتلكك عشان نافور. فيعني شوفوا احنا عاملين لكم يوم افوره.
1: مساء الورد يا منير انت والجميله دينا.
2: اهلا اهلا.
1: انا صحيت من النوم خدت دش وحضرت الغداء، قطع فراخ بالزعتر وزيت الزيتون مع مكرونه مسلوقه. ده حسام حسن من مدريد.
2: منورنا.
1: ليه كله هيلثي كده؟ فين المسبك؟
2: يمكن عامل دايت.
1: والمشبك
2: يمكن عامل دايت وبينزل جيم وكدا.
1: ماشي بس لو معلقه سمنه على الحاجات دي، معلقه صلصه.
2: لا اظن هو مفضل كده. ايه يعني رايك؟ لو ادونك اختيار ان انت تاكل هيلثي بقيت حياتك،
1: لا
2: او
1: خلاص
2: تاكل ديزرت بقيت حياتك.
1: لا الاثنين لا. هاكل.
2: طيب.
1: شجر.
2: هناكل ايه بقى؟
1: هاكل شجر والله.
2: انا هاكل طعم.
1: هتغدى طعم والله. لا ولا ده ولا ده مش هعمل كده.
2: السمك بياكل جمبري وانا باكل تونه.
1: هتغدى طعم. هتغدى طعم. مساء الخير عليكم. الجو حر مش عارف انام وانا شغلي بالليل. انا بعمل فراخ ورز.
2: انا بحب قوي المسجز دي. والله ما اهم المسجز اللي مليانه كل حاجه.
1: عشوائي جميل.
2: بحب كل حاجه ويا رب تكونوا كويسين.
1: يعني ان شاء الله تعرف تنام. لو ما عرفتش تنام اديها برضو شوب قهوه حلو كده وربنا يوفقك في الشغل بالليل ان شاء الله. ربنا
2: يقويك. والفراخ والرز.
1: الفراخ والرز خدهم معاك بقى في اللانش بوكس.
2: في اللانش بوكس.
1: انا اللانش بوكس.
2: لا لا
1: والله بغنيها عادي. مساء الورد عليكم يا غاليين. ده عبد الغني وبعت لنا ايموجيز بقى قلوب وحاجات
2: بنحبكم
1: وسمايلي فيسز وحاجات لذيذه جدا بس ما فيهاش اكل خالص.

0: بص فبالتالي
1: بنسكيب بس قرناها بس لو بعتوا اكل هنقراها اكتر.
0: انا طلبت فرايد تشيكن عشان النهارده الشيت ميل
1: ياي
0: ياي ياي
1: اليوم الفري يعني بتاعه
0: رقم اخره 81 بالهنا والشفا. ممكن نعرف منين الفرايد تشيكن ومش هنقول على الهوا عادي عشان نقول الريت
1: يعني لنا بس
0: تعملي كده تاني ولا لا
1: بالظبط تعملي هي تعملي مش تعمل ماشي
0: بسمعكم لاول مره بس حابب اقول لكم انتوا لطاف جدا والله شكرا جزيلا ده انتوا اجمل حاجه في الدنيا وانجازي اني عملت $40
1: انا بسقف برافو حقيقي برافو
0: اضرب الرقم بقى في الرقم ده يطلع لنا رقم تاني خالص بقى وكلت جيلي ايه كلت ايه لا مش جيلي قريت اول كلمه بس معلش
1: يا رب
0: هي بيجل with كريم تشيز اند جيلي
1: يعني ساندويتش
0: يعني شقه جبنه
1: من الاخر كده
0: بالزبط.
1: ما تقول انك هبي
0: شقه جبنه وعليها معلقه مربى
1: ايوه حصل بكايزر كايزر مخروم
0: فينو سميت
1: برافو هو أيوة. سميت فعلا هو البيجل سميت
0: هو
1: فعلا.
0: عمل سميتة وجواها جبنة ومربى فنصحى للكلام مساء الطاقة والإيجابية كابتن منير ودينا أنا نسيت صياحكم ينفع كده بنعمل كده بدلها دلوقتي وأنا إنجازي اللي هعمله دلوقتي إن هشرب قرفة باللبن اتفضلوا معانا مينا رفعت ليه
1: مينا
0: فين الانجاز في كده والله ده الانجاز الوحيد اللي مش هنصح له النهارده
1: لا يا مينا مش مرفوض مرفوض يا مينا ليه يا حبيبي
0: شوف كل حاجه بالقرفه يا مينا
1: ايه اللي حصل هات فاهم قصدي اللي بالقرفه
0: اللي هو
1: بس لكن ما تشربش قرفه باللبن يا مينا
0: احنا ايه اللي وصلنا لكده يا مينا والله فعلا
1: مصلحتك
0: يعني احنا بنقول الانجاز فيعني مش للدرجه دي ما تاخدش الانجاز انت على ليفل تاني كده خالص انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا
1: يعني
0: هتشربوا ايه بالقرفه على 015-59-55-1006 قبل بس ما هندل دينا عشان موضوع شرب القرفه ده
1: بالراحه 015-59-52-106 عامه عايزه اقول لكم انكم على وضعكم واحنا كمان على وضعنا
0: يلا بقى

0: حطه في حتة.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اخبار كتير،
2: اخبار تحفة،
1: حاجات مضحكة، حاجات لذيذة، اغاني جميلة. ولسا تقدروا تبعتوا لنا على واتساب 015-595-1006 وتقولوا لنا حابين تسمعوا ايه، توجهوا رساله لحد معين، تقولوا لنا اكلتوا ايه، هتطلبوا ايه، طبختوا ايه، الحاجات دي كلها يا ريت نعرفها، احنا بقينا اهل يعني،
2: لا اسره في بعضينا. الا قولي لي كده دينا والنبي، اغرب وسيله تامين ممكن تكوني سمعتي عنها في المدارس
1: اللي احنا هنقوله؟
2: بيحموا الطلاب ازاي وبيحموهم من ايه يعني؟
1: من ايه؟ انا بصراحه مش فاهمه الموضوع، يعني الموضوع بقى غريب جدا. يعني انتوا هتسمعوا معانا يا جماعه زينا زيكم بصراحه،
2: بس الموضوع هنستغرب مع بعض.
1: غريب، مدارس امريكيه بتستعد لتامين الطلاب، حلو، ده شيء جميل صح،
2: يعني هنعرف بقى يعني ما هو،
1: يعني اول ما تسمع الجزء ده حلو قوي، بتامن الطلاب اوكي، بطائرات مزوده بالفلفل ايه،
2: علشان بس
1: إيه؟
2: نحبش التأمين شوية.
1: لو حضرتك بس تحطي بيضتين
2: يعني
1: على
2: المكرونة، لو معلقة سمنة عشان الوش بس يبقى إيه، كريسبي.
1: يعني إيه، مدارس بقى في دول كتير بتحاول تطور وسائل التأمين للطلاب، لكن عدد من المدارس في الولايات المتحدة قرر إن هم هيجربوا وسيلة مختلفة تماما، وهي استخدام درونز، زي هي الطيارات الصغيرة اللي بتطير فوق، تقدر تتحرك داخل ممرات وتتعامل مع أي هجوم مسلح.
2: هجوم مسلح إلا على مدرسة أبو حميد.
1: إزاي؟
2: مش حاسة إن في أفوار سيكا أصلاً.
1: في حاجة أوفر.
2: نتعامل مع أي هجوم مسلح على المدرسة.
1: بإيه؟ أن
2: بالبيبي
1: رشك فلفل.
2: بيبي جن.
1: رشك بيو بيو. فلفل. يعني إيه؟
2: موت يا لص.
1: بيو بيو بيو. فلفل.
2: إيه ده والله؟
1: عايشين بحسب في إيه بقى؟ في بلاي ستيشن.
2: في اللالاند. بحسب تقارير في 9 مدارس على الأقل هتبدأ استخدام النظام الجديد نوفي. إيه هو النظام الجديد ده؟ يعني منهم 3 مدارس في فلوريدا، 5 في جورجيا، ومدرسة واحدة في كلورادو. المدارس دي هتتجهز بصناديق خاصة فيها درونز بلاستيك غير قاتلة، ولو حصل تهديد مسلح يقدر أي معلم، أيها المعلم، هيقدر أي معلم يشغل النظام من خلال أبليكيشن على الموبايل أو عن طريق زرار إنذار موجود جوه الفصل. ماشي أوكي. قلتلي أوكي.
1: أوكي
2: ماشي.
1: بعدها بقى بيحصل إيه؟ بيتولد طيارين المحترفين تابعين للشركة اللي هم بيتحكموا في الطيارات اللي هم الدرونز دي، اوكي، بيتحكموا فيها عن بعد، والشركة بتقول ان الدرونز تقدر توصل لمكان المهاجم خلال 15 ثانية فقط.
2: مهاجم
1: مين المهاجم؟
2: مين ان يور هيد؟
1: هو في ايه؟
2: انت بتشوف حاجات،
1: نظرية المؤامرة دي،
2: شايف حاجات مش ظهرانا ليه يا ابو حميد؟
1: ما حصلش حاجة اصلا.
2: مين اللي مهاجم ده؟
1: الطائرة دي بقى مش مهمتها الهجوم،
2: الدفاع.
1: انا بطمن.
2: ايوه
1: ماشي، عشان بس ما تقلقش، لكن مصممه عشان تركب تربك المهاجم.
2: ايوه فاهم،
1: تربكه كده، تخليه مش على بعضه، وده من خلال تشغيل اضواء قويه، صفارات انذار، او رشه فلفل. ايه ده بقى؟
2: والله احنا كده بنامن ريهش بيتيلو.
1: انا مش
2: فاهمه، مش طلبه في المدارس، رشه فلفل ايه اللي على الطلبه
1: يعني؟ ده
2: المهاجم
1: ده طبق بطاطس محمره،
2: طبق فول داخل يهاجم المدرسه،
1: هو
2: في طاسه كبده داخله تهاجم المدرسه،
1: ده ما يصحش.
2: فنديها رشه فلفل والتومه، ماشي،
1: ده مش هجوم.
2: نديها التومه مع الكمون مع الكزبره،
1: انا مش بهاجم عشان بس عارف هو ايه الكلام ده. والمشروع ده اصلا جزء من موجه كبيره في امريكا
2: عامه بقى
1: ماشي، بتشهد انفاق المليارات للدولارات على تقنيات تامين المدارس، وبسبب استثمار حوادث اطلاق النار داخل مؤسسات التعليميه.
2: اديهم بكيس الكاتشب في وشهم على طول.
1: يعني انت لما يكون في حوادث اطلاق نار داخل المؤسسات التعليميه هتجيب لهم رشه فلفل؟
2: لا، حط طحينه.
1: مش تامين بجيش مثلا؟
2: انت بتقول ايه يا معلم؟
1: مش تامين،
2: انت بتقول ايه والله؟
1: مش سكيورتي اكتر
2: بجد والله. هو فعلا طبق فرنش فرايز داخل يهاجم المدرسه هترش فلفل؟
1: زود الامن، حط كاميرات،
2: زود يعني شطه.
1: ايه ده؟
2: حط مخلل.
1: ما تعمل شطه فعلا احسن من الفلفل
2: في
1: يعني اظن الشطه هتبقى اوقع
2: انجز يعني من الحوار ده كله.
1: ايه الكلام ده؟
2: اديله ملح كتير.
1: ما تقولوا كلام يعقل.
2: ما فيش حد من اللي بيهاجم المدارس ده بيحب الاكل الحادق، فاديله ملح في وشه على طول وعشان الحسد ده.
1: ما بياكلش شطه والله،
2: ما يحسدش المدرسه،
1: فمعلش.
2: هو ده كلام والله.
1: 015-595-1006 لو حد لسه ما بعتش يبعت بدل ما نرش فلفل.
2: انتوا حرين بقى،
1: احنا قلنا
2: احنا جاهزين بقى بالتحبيشه بقى، وهنهاجم اي حد يهاجم اي حد.
1: مساء الخير، انا امينه. اهلا بيك يا امينه.
2: ازيك يا امينه؟
1: بحب اسلوبكم جدا في التقديم، حلوين ولطيفين، والوقت معاكم بيكون جميل قوي، مليان بهجه. شكرا. وشكرا ليكي انت،
2: تشرف والله بمتابعتك.
1: طيب في بقى مين بيقول ايه؟ مساء الخير على احلى برنامج حرفيا واخف برنامج، عاملين ايه؟ انا عصام. ازيك يا عصام؟
2: شكرا على الكلام
1: الجميل ده. الشيف عصام، ها؟ النهارده اليوم طبعا حر، انجزت ايه بقى؟ غيرت كاوتش العربيه وده انجاز السنين بصراحه. برافو عليك. برنس. وصرف كمان.
2: برافو
1: حرفيا. بس بقى ايه اللي كلته؟ حاجه حبيت اشاركها معاكم انا وصحابي واكيد هتعرف منين بمجرد ما تشوفها.
2: وريني
1: كبده.
2: ده وريني. ده كبده جملي.
1: عرفت منين؟
2: الطاسه دي بتاعت الكبده الجملي اللي هي بيبقى فيه سبيس تحطي العيش والاشياء حواليها كده وما تخلصي سوى اللي جوه الطاسه نفسها بترفعيها على الاطراف كده وتنزلي الحاجه اللي بعدها بقى كفته بقى سجق كبده لحمه. اجواء اجواء اجواء اجواء جملي.
1: اسمع بقى الكلام ده. ميرفت من التجمع اهلا بيكي. سلام عليكم. بحبكم جدا. انتوا دويت وعسل وفرافيش وبحب اسمعكم انا على الكنبه في بيتنا عادي. وبفضل بفضل في الويك اند افضل في البيت مع ان ده العادي لان انا ست بيت اصلا. براحتك على فكره لو عايز تقعدي في البيت
2: تخرجي براحتك يا ست الكل
1: براحتك. بتقول بقى انا طبخه فته ولحمه ورز وبتنجان مخلل وباميه. احنا جايين
2: لوكيشن يا ست الكل.
1: ميرفت من التجمع احنا جايين عامه مفيش مشكله. اتفضلوا معانا وانا بسمعكم قلقان انا وحفيدي وهو حبكم عشان بيسمعكم معايا. سلام احلى دينا ومنير بحبكم. شكرا
2: قلبي.
1: الكلام كله جميل وحفيد حضرتك جميل يعني. لا كلام تحفه.
2: تحياتنا لقلب عمه والله.
1: شباب مساء الورد.
2: مساء الجمال.
1: مينا من مانشستر. عندنا كبده اسكندراني وصليت جلاش بالبسطرمه.
2: ثانيه بس يا مينا انت مبدئيا بتشجع يونايتد ولا سيتي؟ علشان الموضوع ده يختلف تماما في فكره التناول الموضوع.
1: ايه اللي جاب ده عندكم؟
2: ايه بقى البسطرمه وايه؟
1: كبده اسكندراني وصليت جلاش بالبسطرمه.
2: إيه البسطرمه عندكم بسطرمه ولا بسترومي؟
1: ايه الكبده بقى وصنيت الجلاش وايه القصه؟
2: وجبت كبده منين عندك؟
1: ايه الموضوع؟
2: ازاي اقنعتهم بفكره الكبده دي في مانشستر؟
1: افهم بس.
2: بس قولي بس عايش في مانشستر او قاعد في مانشستر دلوقتي وبتشجع يونايتد ولا بتشجع السيتي علشان بس الدنيا تبقى صافيه كده وسالكه ما بيننا ونعرف نتناول الامور.
1: يا عثمان شكرا. يقول لنا انت جمال جدا والله انت اللي جميل.
2: او انت.
1: اوكي مين تاني؟ ماشي. انا عايش لوحدي فاكلت نودلز وسلطة علشان مش بعرف اطبخ. عبد الغني.
2: عامه انا لو ضغطت على دينا هتقولي البراند بتاع نودلز والله. هي على تكه يعني عينيها بتقول لي اسالني.
1: يعني بص انا بصيت له
2: ما انا عرفت. انا بصيت لك عرفت البراند على طول.
1: بس مش الجديد.
2: عارف ايوه بتاعنا
1: ايوه عشان بس تبقى فاهم معانا. ماشي. صلاح رفض عرض الاتحاد وهيروح ترابانسبور.
2: ترابزون. ترابزون سبورت. تركي.
1: وكلها اشاعات بيقول كده.
2: صلاح بعت لك يعني ولا ايه المصنع؟ صلاح معاك دلوقتي؟
1: رقم اخر 6-9
2: ولا انت صلاح ولا مين؟
1: ولو شفت الرساله شغل اي اغنيه لحمو بيك. اي ماشي.
2: وبتوم باليه بالسمسم هات.
1: في بقى مين؟ هو مش انتوا قلتوا قولوا انجازكم لو حطيتوا معلقه سكر؟ انا لما قلت عملت ايه باللبن تنمرتوا عليا. طب انا هعمل لكم حسام حسن.
2: والله ما تنمر. والله ما تنمر والله خالص.
1: مش تنمر بس بنقول لك اعمل حاجه احلى. فاهم قصدي؟
2: مين اللي قال لك ان القرفه دي تنمر خالص يعني؟ بس
1: انا هعمل لكم حسام حسن.
2: لا والله لا ان شاء الله الوحشين اشرب يا باشا. بس يعني كل حاجه جنبها بلاش كده يعني. قول لنا اي حاجه تخص
1: الموضوع. ندى بقى بتقول لنا انا بحبكم ونفسي اكل بيتزا. ردوا يا متكبرين. ردوا يا مغروره.
2: يلا انا عايز اكل بيتزا. انا كمان انا مرحب جدا بالبيتزا كل يوم. بيتزا وسي فود.
1: قولي معايا بقى. قولي معايا ندى.
2: ممكن اكل كل يوم بيتزا وسي فود عادي جدا.
1: الاثنين؟ في بيتزا بالسي فود بقى.
2: يعني انا الاثنين مش بقول لا عليهم.
1: البيتزا بالسي فود من مكان معين كده كان زمان.
2: ما هو ما بس هو لسه جامد. انا مش عارف. لا موجود إنه. موجود في زايد وموجود في الزمالك.
1: فهمك.
2: والله هقول لك كل الفروع.
1: فهمك.
2: والله
1: هقول لك احنا اكتر من كده هنقول
2: اول حرف من يلا
1: خلاص. يلا. خلاص. يلا. السلام عليكم. راجعين لكم على طول.

إثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. نجوم اف ام تي في.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بكل حزن، بكل
2: شكله هو
1: هو اللينك الاخير للأسف. فاكرين انها هنسكت؟ لا،
2: لو الف لا
1: لا
2: ألف
1: عمرنا ما نقدر نسكت ولا نبعد عنكو ابدا. ليه بقى؟ لان احنا لسه هنرغي معاكو عادي وهنقول الانجاز، لان انا حاسه انكو لسه ما قلتوش انجازات كتير قوي يوم السبت، مع انه هو يوم سبت الانجاز يعني. بس تقدروا تبعتوا لنا على واتساب 0155952106. الانجاز اللي معانا بيقول ايه؟ بيقول على اكبر يوتيوبر للطبخ في العالم بتدخل جانس بعمر 96 عام.
2: ده رغم ان كل الناس بتقول ان السوشيال ميديا اصلا للشباب واكتر فئة موجودة فيها الشباب واكتر كونتنت كريترز هم الشباب، بس اثبتت سيدة جامايكية عندها 96 سنة ما شاء الله ان الشهرة ملهاش سن.
1: ده حقيقي.
2: بعد ما دخلت موسوعة جينيس كاكبر يوتيوبر بتطبخ على قيد الحياة.
1: هي بقى ألين تشين، هي اسمها كده، هي مقيمة في الولايات المتحدة وحصلت على اللقب بعد ما حولت وصفات أكل عائلتها المكتوبة بخط إيد من سنين لفيديوهات على الإنترنت. يعني هي دايما عارفين الكتاب اللي هو بيكون في المطبخ ده، اللي هي بتكون جدتك أو مامتك أو كده كاتبينه، هي بقى حولته الفيديوز على الإنترنت علشان يشوفها ملايين الأشخاص. وقالن كمان تعاونت مع حفيدها لوكس وونج ونجحوا مع بعض في تكوين جمهور ضخم قوي وصل لحوالي 3 ملايين متابعين على انستغرام وتيك توك ويوتيوب وفيسبوك.
2: خلال اخر 3 سنين بدأت ألين تطلع وصفاتها القديمة من شنطة كانت محتفظة بيها، شبه شنطة يعني قديمة كده، يعني مش مهم شبه ايه، وبتطبخ الوصفات دي قدام الكاميرا علشان تنقل وصفات العيلة للجيل الجديد. ويبدو ان الوصفات القديمة لسه عندها قدرة ان هي تكسب الرهان حتى في زمن الترندز السريعة، باك تو بيزكس، ودايما الاصليين هما اللي بيكسبوا.
1: القديم دايما بياخد حتة معينة.
2: ايه البلدي يوك
1: بالظبط،
2: حاجات من دي
1: كنت بحاول ادور عليه.
2: ما انا لقيت،
1: فاهم قصدي؟
2: ما انا قلتلك.
1: طيب في انجازات عندي، تصور بقى
2: ارجوكي.
1: 0155952106 هقولها بسرعة علشان خلاص انتوا
2: واحد صفرين ستة
1: فرصتكم معايا انتهت بصراحة، بس ممكن اقولها بالراحة يعني عادي. 0155952106
2: يلا بينا
1: بالراحة، هو عشان لو حد لسه ليه نفس يقول انجاز او كده يعني. ماشي، احلى مسا عليكم. احنا بناكل مانجا، الله
2: باشا،
1: واتغدينا كشري مصري
2: باشا.
1: انا اميره من القاهره منوره
2: كشري.
1: انا انجازي بقى اني خليت جوزي واخد ولادي التمرين.
2: برافو،
1: حلوه منك.
2: برافو،
1: حلوه منك.
2: شياك
1: كشري مصري عادي صح؟
2: يعني كشري مصري معلومه جديده جدا.
1: يعني هو كشري مصري غير مصري؟
2: كريزي قوي.
1: انا اظن ان هو ما فيش غيره.
2: عند الهنا والشفا
1: مفهوم. اوكي، يا مساء الفل عليكم. اسبوعنا ما بيبتديش غير معاكم في السكه، الله
2: قلبي.
1: منير ودينا احنا طالعين على مصيف جمصه والجو على كيفك اصدقاء النجوم. ماشي، في بقى قال اسماء كتير هنحييها دلوقتي. اوكي، محمد عبد الحسيب، محسن عبد الحسيب، علي عبد الحسيب، واخونا الاداره مجدي شومان من منصوره بالقاس شارع الجمهوريه السكه الزراعيه، بنحبكم كتير. وهداء خاص من السكه لمليكه مجدي شومان جنوب سينا راس صدر، وحشتينا قوي يا موكو وربنا يطمن عليكي، يسعد مساءكم. وبالنسبه للغدا لحمه وبطاطس ودي ولا عبل ولا المسجز كلها بيحيي وبيقول لنا وبيقول كلام وطبخين ايه تحفه.
2: حلو حلو. واجازه سعيده ان شاء الله، تبسطوا مع بعض في المصيف باذن الله. وتحياتنا لكل الاسامي اللي قلتها واللي ما قلتهاش.
1: ماشي، بيقول بقى ايه بقى مينا، بيقول لنا انا عمري ما سمعت عن حد ما بيحبش القرفه باللبن غير منكم انتوا، هتزعلوا شريحه كبيره من الجمهور على فكره.
2: لا يعني احنا مش معترضين. احنا مش معترضين تماما. احنا بنقول لك انت يعني ان في اوبشنز ممكن تكون.
1: اشرب عصير مانجا
2: يعني، او كل مانجا
1: يعني لو عايز تشرب، يعني ممكن تشرب، ممكن تاكل، قطعها حلو يعني، فاهم قصدي؟ في حلول، في حلول.
2: حاسس بس ان القرفه مرتبطه اكتر بالدفى واحنا في الحر، فاهم يعني؟ هو ده التحليل المنطقي اللي احنا
1: بنتكلم فيه،
2: اللي هو قرفه فشتاء
1: يعني بتدفي،
2: فاحنا حر اوريدي فندفى اكتر فنتحر يعني اكتر.
1: لو انت عايش في التكييف ما عنديش مشكله.
2: ماشي،
1: سلام عليكم. بحر مسا عليكم يا جدعان، انتوا تدمكم زي العسل والله. حاجه بقى لام كلثوم بصوت شيرين لو سمحتوا، ده رقم اخره 070. بس هو
2: ام كلثوم بصوت شيرين
1: مش فاهمه
2: في ليج شويه اصل بس تمام.
1: وبعدين هو حاطط صوره ميسي
2: جدا جدا جدا.
1: مرفوض.
2: يعني نفسنا والله نلعب الأغنية بس يعني غير الصورة ونتكلم، غير الصورة ونتكلم
1: عامة يعني.
2: استهدف بالله.
1: مساء الورد والفل والياسمين على أجمد مذيعين محمد ودينا. الإنجاز اللي أنا عملته مكرونة بالمرقة والشطة، جبت مرقتين وغليتهم في مية سخنة، بعدين حطيت نص معلقة شطة، بعدين حطيت مكرونة وسبتها تغلي لغاية أما طابت استوت يعني، وخليت فيها شوربة وبعدين أكلت. عايز اسمع اغنيه ولا واحد ولا 100 حكيم، وبطلبها دايما ومفيش حد بيشغلها.
2: ايه يا باشا تسمع الاغنيه يا باشا تسمع الاغنيه.
1: ساره غالب مساكم زي الفل، مساك زي الفل يا ساره بالهنا والشفا.
2: ساره كنت يعني لو معلقه صلصه مع المكرونه ما كانش هيحصل حاجه
1: عامه. وهشغل لك الاغنيه.
2: هو مقبول مقبول فكره المكرونات دي، بس يعني ايه لو في حاله دايت بقى واكل هيلثي، فبناكل مكرونه مسلوقه عليها حاجات بسيطه بس تدي فليفر، وجنبها اي حاجه متشوحه كده بروتين. انا عارف موضوع الدايت، بس احنا بندعم المسبك والمشبك
1: بصراحه، بندعم الاكل عموما يعني. ولكن يا جماعه للاسف انا اسفه جدا لو في مسجز كتير ما قريناهاش، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نقرا كل حاجه. دايما بنكون معاكم في السكه محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ومية فاصلة ستة. هنكون معاكم قبل دلوقتي بساعتين يوم الاربعاء اللي جاي. باي باي
2: باي باي.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: عيش الأغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.
2: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم FM TV.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام احمد باتشان امل ضعيف أغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: اثنين وثلاثة من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم أفام الراعي لزعل رسمي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه هذا كمان
1: انا سامع صوت
2: لا سامع حاجه
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم افلام على كيفك.

وخطره

الاستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم افعال انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم افعال.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام تامر حسني بنت مين، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري
1: اتعبي

0: استثنائية كايرو كي وديسكو ماسك. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: نجوم اف ام
1: على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد نجوم افقام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم افقام.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشندو. بمناسبة انه اسبانيا فازت بكاس العالم لكرة القدم السنة دي، طبعا كلنا فرحانين، هقدم لكم حلقة يعني جميلة جدا ونقضي فيها امسية موسيقية كلها كده بهجة ونشاط وايقاع مميز. الحلقة بتدور حوالين تأثير الموسيقى الأسبانية، الثقافة الأسبانية بالذات في الموسيقى، على مؤلفين مختلفين من دول العالم. طبعاً أسبانيا ليها خصوصية سواء في الموقع أو في الجانب السياسي، الجانب الفني، لأنه أسبانيا هي نقطة التقاء قارتين، قارة أوروبا وقارة أفريقيا. طبعاً نقطة الالتقاء دي تاريخياً هي النقطة اللي انصهرت فيها حضارة الشرق والغرب وتمثلت في الدولة الأندلسية وكل منجزاتها، وده طبعا كان في فترة تاريخية سابقة كانت الحضارة العربية في أوج تألقها، وكان إسهامات العلماء والفلاسفة كان في أعلى مجد الحضارة العربية، وبالتالي الفتوحات العربية لجنوب أسبانيا وإنشاء الدولة الأندلسية ترك أثره في الفنون بشكل عام والعمارة والثقافة بشكل كبير والعلوم وكل حاجة. ومن خلال الجسر ده انتقلت كتير من عناصر الثقافة العربية الإسلامية إلى أوروبا في الوقت اللي كانت فيه أوروبا مش بأوجها، يعني كان فيه برضو تراجع في العصور الوسطى في الثقافة والمنجزات. انتقلت لأوروبا كتير من العناصر الثقافية، وخلينا نتكلم عن الموسيقى، آلات ومقامات وأشكال أو صيغ وأسلوب غناء، ويعني كتير من المصطلحات والمنجزات الفنية اللي تمت في الأندلس أو تمت في الدول العربية انتقلت إلى أوروبا، وطبعا ازدهرت وتشكلت منها بقى الموسيقى الكلاسيكية وغيرها. فنقدر نقول إنه نقطة الانصهار ما بين الشرق والغرب والخصوصية اللي بتميز أسبانيا هي دي اللي بتخليها الموسيقى الأسبانية قريبة جدا من ذوقنا ومنتذوقها بسهولة. يمكن احنا مشتركين معاها في ان احنا كلنا من ثقافة دول البحر المتوسط، بس مش بس كده، يعني انتقال اللي حصل او الانصهار اللي حصل بين الشرق والغرب خلى الموسيقى الاسبانية قريبة جدا لينا، وبالتالي ليها تميز ومش بس مؤثرة يعني او تركت اثرها علينا، لكن تركت اثرها على كتير من المؤلفين الاوروبيين وحتى في اسيا في دول مختلفة. وهو ده موضوعنا النهاردة، نشوف تأثير الثقافة الأسبانية على المؤلفين الموسيقيين، وزي في أعمال استلهمت عناصر من الموسيقى الأسبانية لمؤلفين ما كانوش أساساً أسبان وعبروا عن طابع الموسيقى الأسبانية أعمالهم. يمكن يعني تاريخيا زي ما قلنا أوج الحضارة الأندلسية والتأثير الثقافي ده ظهر في العصور الوسطى وعصر النهضة، وانتقلت كتير من الرقصات والمقامات عبر أسبانيا. لكن حصل إنه أسبانيا انغلقت على نفسها كده ثقافيا لفترة معينة، وبالذات في عصر الباروك والعصر الكلاسيكي إلى حد ما كانش ليها إسهام كبير، يعني ابتدى مركز الموسيقى أكتر يبقى في إيطاليا، في ألمانيا، في فرنسا، في إنجلترا، لكن أسبانيا كان إسهامها يعتبر نسبياً مش كبير في الفترة دي لو القرن السبعتاشر القرن التمنتاشر. ورجعت تاني أسبانيا يبقى لها دور وتظهر أعمال المؤلفين الموسيقيين الأسبان ويبقى لها تأثير يمكن في النص التاني من القرن التسعتاشر. دي معلومة نفكر فيها أو نعرفها علشان نبقى عارفين ليه بنعرف كتير من المؤلفين يا بيبقوا ألمان، نمساويين، إيطاليين، بالذات في فترة القرن السبعتاشر والتمنتاشر أكتر من مؤلفين أسبان. خلينا نبدأ حلقتنا النهاردة بمؤلف عاش فعلياً في النص التاني من القرن التمنتاشر. هو بيعتبر يعني استثناء كده في العصر الكلاسيكي. أسلوبه الموسيقي يعني بالرغم من أنه النص التاني من القرن التمنتاشر ده بنطلق عليه العصر الكلاسيكي اللي ظهر فيه موتسارت وهايدن وبيتهوفن، ويعني له طابع مميز جداً، إلا أن المؤلف ده كان أسلوبه أقرب للفترة المرحلة الانتقالية كده بين النص الأولاني والنص التاني، الفترة دي ما بين عصر كان بيطلق عليه عصر الباروك للعصر الكلاسيكي، كان في مرحلة كده انتقالية كان طابع الموسيقى فيها له طابع مختلف شوية ماهد لأسلوب العصر الكلاسيكي. الراجل ده برغم أنه متعايش ومعاصر لمؤلفين بيألفوا بطريقة جديدة، لكن هو ارتبط أسلوبه بالفترة الانتقالية. المؤلف أساساً مؤلف إيطالي اسمه لويجي بوكريني، لكن حصل على الجنسية الأسبانية وابتدى يتأثر أو يمكن يكون من أوائل المؤلفين اللي أصولهم إيطالية، وظهرت في أعمالهم تأثيرات للمؤلفات الأسبانية في أعماله. يمكن بوكريني مش من المؤلفين اللي يعني المشهورين اسما، لكن ليه أعمال مشهورة. هو كان عازف تشيلو، كتب كتير لمؤلفات آلة التشيلو اللي هي الكمانجا الكبيرة اللي بيبقى العازف قاعد وحاطط الآلة بين ساقيه، فطبعا صوتها دافئ وعميق ورخيم بشكل أساسي. إلى جانب مؤلفات آلة التشيلو كتب أعمال يعني لمجموعات صغيرة اللي بنسميها موسيقى الحجرة، منها خماسي للوتريات، وكان آخر حركة في الخماسي ده خماسي للوتريات، يعني خماسي لخمس آلات وترية. آخر حركة من حركات الخماسي أطلق عليها باندانجو. باندانجو دي رقصة أسبانية شهيرة، فعلاً هنحس على طول بالإيقاع الأسباني أول ما نسمع الباندانجو، وخصوصاً أنه بصوت آلة الكاستانيات بيبقى واضح جداً وبيحسسنا على طول بروح وطابع الموسيقى الأسبانية اللي ظهرت تأثيراتها على بوكريني المؤلف الإيطالي. خلينا نبدأ حلقتنا بباندانجو بوكريني ونرجع نكمل رحلتنا عن تأثير الثقافة الأسبانية على المؤلفين الموسيقيين الكلاسيكيين في العالم كله.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: @nogumafm. انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم FM.
1: من الدول القريبة من أسبانيا، الدول دي المتطلعة دايماً لمعرفة الآخر، استلهام عناصر ثقافية من أماكن مختلفة في العالم، وخصوصاً الأماكن الغريبة عن الثقافة الأوروبية وتطبينها في أعمال الموسيقى. طبعاً الدولة يعني مشهورة جداً بالاهتمام بمعرفة الثقافات الغريبة عليها هي فرنسا. فطبعاً ما نقدرش نتكلم عن التأثر بالطابع الأسباني أو الأعمال اللي استلهمت الطابع الأسباني لمؤلفين مش أسبان إلا ما نذكر المؤلفين الفرنسيين. كتير منهم ضمنوا الطابع الأسباني، يا إما بحكم إن هم مولودين في مناطق قريبة من أسبانيا، أو لأنهم بيسمعوا الموسيقى الأسبانية وبيتأثروا بيها وبيقدموها. أشهر نموذج جميل جداً و

المهم في الموسيقى هي طبعاً أوبرا كارمن، اللي موضوعها أو المكان الأحداث في أسبانيا عن كارمن الفتاة الجميلة اللي كانت أغوت واحد من الضباط دون خوسيه، وبعد ما هرب معاها وهربها مع مجموعة من المجرمين ثبته علشان مصارع سيران دون سكاميليو وحست فيه قوة أكتر وتركته، فكانت النتيجة نهاية مأساوية بأن دون خوسيه قتل كارمن. لكن بالرغم من الأحداث اللي بتنتهي نهاية حزينة، أوبرا كارمن الحقيقة لمؤلفها الفرنسي الشهير جورج بيزيه كان فيها فقرات موسيقية جميلة جدا، وكلها فيها نشاط وحيوية الإيقاع الأسباني والرقصات الأسبانية، وده على الرغم من إن بيزيه ما زارش أسبانيا ولا درس فيها، واستخدم مخزونه من ما سمعه من الموسيقى الأسبانية وحاول يستلهمه في الأوبرا بتاعته. الغريبة بقى أن الأوبرا دي في حياة بيزيه، وهي كانت من أواخر أعماله، محققتش نجاح ويمكن كانت سبب حزنه ووفاته، لكن تحقيقها للنجاح تم بعد وفاته، أنها بقت يعني واحدة من أشهر الأوبرات بشكل عام، وفي نفس الوقت ألحانها من أشهر الألحان المرتبطة بالثقافة الأسبانية، على الرغم من أن كتير من المؤلفين الأسبان شافوا فيها أنها مش يعني قريبة قوي، أو أن الطابع الأسباني فيها سطح شوية ما هواش عميق، إلا أن لازالت أوبرا كارمن من أهم الأوبرات اللي بتميز أو بترمز للطابع الأسباني. هنسمع فقرتين من فقرات الأوبرا، واحدة منهم فاصل بيسبق الفصل الرابع، وهو بيزيه استخدم فيها طابع رقصة أسبانية شهيرة جاية من منطقة في أسبانيا كانت مملكة، اللي هي مملكة الأراغون، والرقصة دي يطلق عليها الأراغوناز أو أراغونيز يعني على حسب طريقة النطق، لكن على طول هنستشعر الطابع الحيوي النشط وصوت الإيقاعات الأسبانية بشكل أساسي. أما الفقرة الثانية هي أغنية اللي هي شانسون بوام أو أغنية بوهيمية أو غجرية، برضو فيها كارمن بتغني لأصحابها وبينضم ليهم دون خوسيه أثناء هروبهم، وكلها بقى بتبتدي الرقصة تستخدم صوت التامبورين اللي هو زي الرق بتاعنا بس ما فيهوش الغشاء بالإيقاع بتاعه، ومنحس على طول الإيقاع الأسباني مميز، وزيت إن الأغنية بتتحول بعد كده لمقطع ترالا لالا في غناء كارمن البطلة مع أصدقائها. خلينا نسمع الفقرتين ونرجع نكمل رحلتنا مع أعمال تانية بتعبر عن تأثير الثقافة الأسبانية على الموسيقى الكلاسيكية في العالم كله.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: ومن المؤلفين الفرنسيين اللي تأثروا بالطابع الإسباني في أشهر عمل كتبه للأوركسترا وسماه إسبانا، المؤلف اسمه إيمانويل شابري، يمكن برضو مش مؤلف شهير لكن له عمل شهير جدا. يمكن لما نسمع الموسيقى نحس ان احنا سمعناها كموسيقى تصويرية للأفلام الأبيض واسود المصرية القديمة. المؤلف ده أهله ما كانوش موافقين يتعلم الموسيقى، فدرس الحقوق وابتدى يعلم نفسه التأليف الموسيقي بنفسه بشكل غير منتظم، عشان كده نحس انه أسلوبه الموسيقي متحرر غير المؤلفين اللي درسوا التأليف بشكل أكاديمي منتظم. هو راح يزور أسبانيا هو وزوجته في أجازة، سمع طبعاً الموسيقى الأسبانية وتأثر جداً بالطابع الأسباني بكل حاجة، عشان كده كتب عمل للأوركسترا سماه رابسودية أسبانية، وبعد كده أطلق عليه إسبانا أو أسبانيا، وحاجة لصديقه اللي كان مهتم بالألحان والإيقاعات الشعبية الأسبانية، حكى بقى مغامراته في أسبانيا وإزاي إيه اللي سمعه وإيه الأماكن اللي زارها والتأثير الثقافة الأسبانية عليه. خلينا نسمع العمل ده لشابريه ونشوف فعلا احنا سمعناه قبل كده كموسيقى مصاحبة للأفلام بالذات الأفلام الكوميدية ولا ما خدناش بالنا منه. نسمع إسبانا لشابريه ونرجع نكمل رحلتنا مع أسبانيا والموسيقى الكلاسيكية لمؤلفين مش أسبانيا.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في مع الأف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 نجوم أف أم تي في. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشاندو مع الدكتوره رشا طموح على نجوم اف ام.
1: طبعا عمل حلقه عن مؤلفات مستلهمه الطابع الاسباني، مؤلفين مش اسبان، ده حاجه يعني محتاجة حلقات كتيرة، لأنه طبعا الموضوع ده يعني حصل لمؤلفين من جنسيات مختلفة، وفعلا الطابع الأسباني له خصوصيته وتميزه، وطريقة الرقصات وطابعها والإيقاعات بتاعتها مميزة جدا، بتخلي كتير من المؤلفين يعني ينجذبوا للطابع ده. المرة دي بقى في اللينك ده هنروح لألمانيا لمؤلف ألماني من أصول بولندية اسمه موريتس موسكوفسكي. المؤلف ده كان مشهور جدا بمقطوعات البيانو الجميلة جدا والرومانتيكية، اللي شاف بعض النقاد إن فيها طابع كأن موسكوفسكي ده خليفة لشوبان، طبعا معروف جدا طابع الرومانتيكي الشاعري الرقيق لمؤلفات البيانو لشوبان اللي أطلق عليه شاعر البيانو. فكون النقاد والجماهير يعتبروا أنه موسكوفسكي ده خليفة لشوبان، يبقى نتوقع أن احنا نسمع أعمال رقيقة ورومانتيكية وفي نفس الوقت بقى فيها طابع أسباني. هو موسكوفسكي كتب مجموعة من الرقصات الأسبانية مصنف 12، كان في الأصل كتبها لبيانو دوات أو ثنائي البيانو هنا، أو اللي بنطلق عليه كاترما، 2 عازفين على آلة بيانو واحدة. وبعدين بعد ما قدمها رجع عاد كتابتها لآلة بيانو لعازف، يعني بيانو سولو، عازف واحد على آلة البيانو، وبعدين بعضها وزعها للأوركسترا. هنسمع رقم 2 من مجموعة الرقصات الأسبانية، وهي معتدلة في سرعتها، وهنحس كده بلحنها الرومانتيكي الرقيق، وبعدين هنحس ان السرعة بتزيد والطابع الاسباني بيبان على طول ولكن باسلوب شاعري رومانتيكي. خلينا نسمع رقصة رقم 2 من رقصات اسبانية مصنف 12 ليا موريتس موسكوفسكي، ونرجع نكمل رحلتنا ونختم عن التأثير الاسباني على الموسيقى الكلاسيكية الغربية.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام.
3: في اللينكات اللي فاتت الحقيقة احنا قدمنا التأثيرات الأسبانية بس على مؤلفين من دول أوروبية، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، لكن يا ترى هل اقتصر التأثير الموسيقي الأسباني ده بس على الدول الأوروبية ولا انفتح على قارات تانية؟ في اللينك ده وهو اللينك الختامي هنقدم تأثير الموسيقى الأسبانية على مؤلفين منطقة بعيدة عن أسبانيا، وهنروح روسيا لاتنين من أشهر مؤلفين الروس اللي كتبوا أعمال فيها تأثير الموسيقى الأسبانية، سأطلق عليها ما يوحي بأنها أسبانية بشكل أو بآخر من وجهة نظر بقى روسية. التأثير الأسباني على المؤلفين الروس ظهر في النص التاني من القرن 19 وفي اللي بنسميه عصر رومانتيكي، وفترة كان ظهر الاتجاه القومي في روسيا. مجموعة من المؤلفين اهتموا بأنهم يستلهموا تراثهم الموسيقي الروسي الشعبي ويستخدموه مع تقنيات التأليف الموسيقى الكلاسيكية الغربية، لكن في الوقت ده برضو التزامن مع وجود تأثيرات موسيقية أسبانية بيستمعوا ليها في روسيا، فابتدت تظهر مع اهتمامهم بالموسيقى الروسية أعمال أطلقوا عليها إسبانية بشكل أو بآخر. ده طبعا ظهر عند كتير من المؤلفين من أوائل الأب الروحي للموسيقى القومية الروسية غلينكا لمؤلفين روس مختلفين. أنا اخترت لكم فقرتين جمال جدا، الأولى للمؤلف الشهير بيوتر تشايكوفسكي اللي احنا نعرفه من الباليهات المشهورة بتاعته بحيرة الباجا والجمال النائم وكسرت البندق. كسرت البندق البطلة كلارا بتروح رحلة كده خيالية لمملكة الحلوى، وهناك هي والأمير وبيشوفوا مجموعة من الرقصات في مملكة الحلوى، كل رقصة جاية من مكان مختلف ومرتبطة بحلوى أو مشروب من المشروبات. فكرة خيالية، لكن تشايكوفسكي من ضمن الرقصات استخدم الرقصة الأسبانية، والرقصة الأسبانية بقى بطبيعها وإيقاع النشط والصوت الكاستانيات، ويعني رقصة مثالية كمان بطابع الألوان الأوركسترالية الجميلة لتشايكوفسكي. والرقصة دي كانت مرتبطة بالشوكولاتة، يعني هي رقصة الشوكولاتة هي الرقصة الأسبانية. أما الفقرة التانية فهنسمعها برضو من مؤلف روسي مشهور جدا هو نيكولاي ريمسكي كورساكوف. كورساكوف أو نيكولاي ريمسكي كورساكوف احنا نعرفه مشهور عندنا جدا بعمله المشهور قوي شهرزاد اللي سمعناه كتير جدا في قصص ألف ليلة وليلة اللي كانت بتتقدم في رمضان وفي الإذاعة. فموسيقى ريمسكي كورساكوف من أشهر، وشهرزاد بالذات من أشهر الأعمال الكلاسيكية اللي كتير من المصريين يعرفوه. المرة دي بقى هنسمع لريمسكي كورساكوف العمل اللي أطلق عليه كابريتشو أسبانية. كابريتشو الكلمة دي معناها أو منترجمها لأنها نزوة، وليه بقى بنقول نزوة؟ لأنها عمل موسيقي بيتميز بالتقلب المزاجي، في لحظات هدوء، في لحظات نشاط وحيوية، في لحظات توتر، ففي حالات مزاجية مختلفة في الموسيقى. هو كتبها للأوركسترا من 5 أجزاء أو 5 أقسام. أول قسم سماه البرادة ومعناه أغنية الصباح. هي موسيقى كده نحس فيها أنها رقصة احتفالية، استلهمها من رقصة شعبية من منطقة أستوريا في إسبانيا، واللي عادة بيحتفلوا فيها بشروق الشمس. وطبعا بنسمع صوت آلة نفخ الكلارينات بتدينا اللحن الأساسي، وبعدين الوتريات والفيولين السولو كمان بتعيد اللحن ده. الحركة التانية هي عبارة عن تنويعات على لحن بتعزفه آلة نحاسية اسمها آلة الكورنو، ودي آلة يعني طابعها كده رخيم وصوتها مش نفاذ زي الترامبت والآلات النحاسية التانية، لكن صوتها فيه دفء معين فبتأدي لحن، وبعدين اللحن ده بيتكرر، بس كل مرة يتكرر بتنويعات أو بتغييرات عليه. الحركة التالتة بنلاقي بنسمع اللحن الأساسي أو اللحن الألبرادة بيتكرر تاني لكن بتوزيع موسيقي مختلف، وبعدين بتيجي الحركة الرابعة واللي هي اسمها مشهد وأغنية غزلية، بتبدأ بنوع من التقسيم وبعدين اللحن الرئيسي بيظهر بطابع أسباني مميز. الحركة الأخيرة بقى هي قايمة على رقصة شهيرة في أسطوريا في أسبانيا، من أشهر الرقصات الأسبانية اللي هي الباندانجو، كنا ذكرناها في اللينك الأولاني، وهي رقصة من شمال أسبانيا. وبعدين بنلاقي العمل كله بينتهي بأصداء اللحن الأولاني، لحن الألبرادة أو لحن الصباح. خلينا نسمع، يعني يمكن نقدر نسمعها كلها أو جزء منها من كابريتشو أسبانية كفقرة تانية بعد الرقصة الأسبانية، رقصة الشوكولاتة لتشايكوفسكي. هنسمع كابريتشو أسبانية لريمسكي كورسكو، واللي أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، على وعد بلقاء جديد في حلقات جديدة ونكمل فيها موضوع أسبانيا برضو الأسبوع القادم. ألقاكم على خير وتصبح على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان امل ضعيف. أغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيا لك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

جديد نجوم اف ام تامر حسني وش الخير أغنية جديدة.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: انا بصيت

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم. موضوع جميل جدا جدا.

وخطره، اوبا!

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: Exclusive نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: עד. נובום FM. التوليفة مش مجرد برنامج, ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا, الإثارة, الرعب, الرياضة والعلوم بكل أنواعها, بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس, وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر, وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قال لها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
7: نخش في الموضوع على طول.
6: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
8: شكلك فاهم يا نصر.
6: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
7: عرفت فاهم؟
6: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو إنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.